0: हमारे नाना नानी हिंदुत्व से आते हैं, लेकिन हम वल्लुप से हैं, हम वल्लुप हैं.
1: نحن غولوبيين اصل لبنانيين ومبسوطين كنا غولوب
2: غوادالوبي مي سيغوندا تيرا مي هوغار لا باتريا دي مي هيجو
3: غوادالوبي از ماي هوم ذيرز نو بليس لايك هوم يو نو وي سي دي اي فروم غوالو وي سي غوالو فروم دي اي سو يو سي ذس كومبليت اوف ات مان تو
4: سي مي افيولون